قاعد يا قاعد بدوم هاتسنتين ينهد نغاس وقايب قشان بانيقن هاس تنادين غاضي او هاس ليرهدو قرابي ويان وهاسا اوفع وين هاس هيغاضي